X ka F M ka wa ola nqa e panga mtana kuchu au nqa programa ko sa wujiche ka ke rado ke ka wa nekha e ka wa nekha manite ta masita ke wala kwande ka wa khasone nqa wala ta akwe nqa le kwa programa nqa ke mtoto kwa nqa wa ke mtima khasone ke kan wujiche ka kanga ya panga wa ko sita ke khasone ke chukuna kan wujiche kwa kumtama wujiche banga bago si daga khasi ne ke chuna kan usi sia go sing angwa kam kun ngai de ge kai ka wa ji ge khane ngui mo si de ge ola nga ji cha mo si cha chu ngul ni ta banga ba a thui cha go sing a khasi ne ge chu na banga ba ka wa ya kwa sa ta ba ngun ya mon ngun a ji ngun chu kun ma si de ge chu ka wa clinic ki chu ka wa hospital li o chu ka optic ki ma si de ge o khane ngui banga ma ta si de ge a wa do ko ki kan ne usi ka wa ji ge kwa sa da ka ngun ngun chu kun na kawa chike ang hu thamma ko ya kan usi pangla ba usi de aras pitra a khase ne ki chukuna au ku nga bai a sing aman ku ko sa ne chika ku kong thamma ko ya da kan usi si angu su su ya nga ke ka usi ke kong thamma ko ya mai de ga go da ti clinic ki au a ku ya ke ka ji chika ka nyu ya sa ta ba nyu a ku de ga chau hu wa clinic si usi ga ma se de ka nyu ya ke ka wa kai ma da ka wa ya chau ya wa do ko chau wa clinic si wa kon tu bi ya ke ماشي ده كان ممكن كان وشي كان ممكن تم وشي وكان تيجي بعنا بقى أكو سين أمانة مهمة راس بيترا ما يدري كاو تيجي كان عم أجيء شو كنا هل نقول أصلا تبع نقول ما تيجي أو كوا كولا توما كاو تيجي عن هو تم وقاعد بعنا بقى كان وشي شو كان سين أخسينه يكو ممكن تم وشي وكاو تيجي كان وشي شو عنو كام دا سين أمانة مهمة سين كي ما هو ما سو تنجو تونا بقى أولام